0: اللي بده يخرجها
1: يخرجها مروان قنوع
0: ومين بده يمثل فيها قولي لي ولاد الحرجي
2: وفاء بنت المصلي وعصام ابن العبادي
0: والله طلعتي من خرجي